0: liegt eine Freundin auf, das wünsche ich mir halt so gern, weil ich will es endlich sehen. Da liegt von mir eine Freundin, also von meiner Mama eine Freundin auf und von mir der Freund. Also, das ist der Kleine.
1: Und dann könnt ihr das sehen und dazu tanzen?
0: Ja.
1: Das ist schön. Das war's schon, dankeschön.
0: Bitte.
1: Danke, dass du mitgemacht hast.
2: ومكملين معكم على السماع مستمعينا من أجواء مهرجان فيست زوما فيستيفال، ومعنا هلأ ضيفة كمان، ضيفتنا من سوريا. أهلا وسهلا فيكي.
3: هلا فيكي.
2: بالبداية حابة أسألك سؤال، شو بيعني لك الهروب من البلد؟
3: هو ترك مكان أنت خايفة منه، ما بتشعري فيه بالأمان، لمكان آمن أكتر.
2: قد ايه صار لك هون بألمانيا؟
3: 8 سنين.
2: وبتتذكري اليوم اللي طلعتي فيه؟
3: ايه.
2: وكيف كان شعورك انه ممكن ترجعي ممكن لا؟
3: ممكن ارجع. ايه. كيف كان شعوري؟ طبعا شعور صعب، انت عم تفرقي ذكريات، عم تفرقي ناسك، اهلك، رفقاتك، اشياء انت متعلقة فيها، فما كان شعور ابدا سهل، وانت رايحة على مجهول، فيعني قدامك كتير اشارات استفهام، وين انا، كيف رح كون، حيكون احسن ولا لا، يعني هاي كلها اسئلة أكيد. ما بتعرفي اجوبتها.
2: اكيد طبعا، والبدايات دائما بتكون كتير صعبة،
3: خاصة اذا كانت مجهولة.
2: حضرتك اجيتي بر ولا بحر ولا طيران؟
3: جيت دراسة.
2: دراسة، اوكي.
3: واستقريت بعدين.
2: واستقريت يعني ها شوي اشوى من العالم اللي بخاطره.
3: اكيد.
2: حابة اسألك هلا شو عم تعملي بألمانيا؟
3: السنة الماضية خلصت الماستر تبعي وبديت سيلف ستاندش، يعني عمل حر بمجال هندسة البرمجيات، وعم حاول يعني اعمل شغلي الخاص من هذا الشيء.
2: بالتوفيق إن شاء الله. كتير حلو هذا الشيء، بفرح وبكبر القلب لما منشوف عالم قدروا يتخطوا كل المصاعب وينجزوا شيء بهالبلد. بالنسبة للمهرجان اليوم كيف بتشوفي؟
3: والله بشوفه فرصة حلوة، حتى ناس من ثقافات مختلفة تجتمع تتعرف على بعضها. بحس الموسيقى لغة واحدة بين الجميع، كمان الأجواء، يعني بحس انه بمدن المانيا كمهاجرين كتير بحاجه لهيك شيء، الناس تعرف فيه على بعضها، تتعرف في ثقافات مختلفه، تقضي وقت ممتع، ممكن من خلاله كمان يعني يكون في نتوركينج، شبكه علاقات، شبكه ناس ممكن نقضي نحن وياهم وقت ممتع، فبحسه هيك ايفنت فرصه حلوه بصراحه.
2: اكيد، والموسيقى هي جامعه لنا على رغم كل الاختلافات.
3: اللغه الواحده بيناتنا.
2: شكرا كثير لك، ونحن انبسطنا بهالانترفيو، بالتوفيق ان شاء الله.
3: هلا شكرا كثير لكم كمان.
1: Hallo, schön, dass du da bist.
4: Hallo, Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wie hast du es hierher gefunden? Und was siehst du? Co widzisz? Jak się masz?
4: Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Maria. Ja robię w Deutsch-Spanische Freundschaft e.V. I dzisiaj chciałam spędzić trochę czas z moimi wolontariami. Con las voluntarias de nuestra asociación, que nos ayudan en la parte de la traducción. Ellas son intérpretes de español, alemán, portugués, alemán. Y pues este evento es muy importante porque se encuentran las diferentes organizaciones que trabajan en el mismo área, pero nunca se ven, o sea, nunca conocen qué hace la otra organización, y así se puede mezclar un poco las personas que llegan normalmente a la asociación, a nuestras ofertas.